لك ديك بين راع وتغنم انا جيت انا ديك لعت تحلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقت بضيع شبايش حفيدي بديك في بلاش ما فيش راح ميب انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على عدى العدل شاب جديد انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكينة عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر دير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول وا